الأغاني الجديدة كلها تسمعها على أنرجي. جديد رامي عياش على أنرجي. عذبيني

Energy 92.1 المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: على انرجي مصطفى النسر فراتيلو.
1: سلم عليا بس بلاش تحضني وتلزيق وعرق، حبني من بعيد يا اخي.
2: احب بسبوس الشباب لبعض
1: مش هيبقى انت والحر.

0: اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. اطرى لجفاف العين من اوركيديا.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهارده احنا
2: ديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوه اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضه وحياتنا الصحيه؟
2: ما انا هرياك ليل ونهار اعلانات للجزم الرياضيه من ساعه ما دورت عليها مره من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياه بوجه عام او الصحه، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليوميه بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مره طريقه عمل كيكه بالشوكولاته، والطلب اللي بعده على طول كان نمره المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز، هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
2: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: للإعلان على راديو انرجي، نوفو فور ميديا اند ادفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري. 011-219-8069. ايميل sales@novo-eg.com.
5: أجدد الأغاني على انرجي.

الله. والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26 نقص جديد يوسف جبريل على أنرجي استناني.

0: ما تبعتليش فويس نوت 10 دقايق، انا خلقي ضيق جاهز، مش هيبقى انت والحر.
1: جديد مريهان حسين على انرجي. طق طق طق.

Non-stop music on energy. جديد لطيفة شبهي بنويلي على energy.

0: That's when the secrets come to light. Girls talk.
1: Get them.
2: Energy 92.1. المزيكا لعبتها. طالب ثانوية عامة American Diploma أو IG وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض EduGate للجامعات مجاناً. EduGate أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في EduGate هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع edugate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
3: Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: اللي نفسك فيه اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا.
2: NGU Pleasure of Learning.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 ل 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها أغاني طول اليوم 24 ساعة
1: على انرجي.

Tropical Weekend. Non-stop music on energy.

0: متعدد الأغاني على إنرجي.
1: جديد إليسا على إنرجي. لعبة الأيام.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على أنرجي.

طول اليوم 24 ساعة على انرجي. جديد محمد رمضان على انرجي روح.

Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها Unlimited وكود ديفلوبمنت يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت رضا البحراوي رحمة محسن أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1

هاب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

0: طول. اسمعوا ده اسمه صبري، كل يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية اندرايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.
2: Non-stop music on energy.

0: طالب إيه؟ مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3 لأربعة على Energy 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك. معاكم باسم كميل والنهاردة
2: والديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
1: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
2: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
1: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
2: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
1: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
2: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
1: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
2: لا لا لا، اعلانات ايه، انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
1: هي بقت كده.
3: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
2: وديجي كمان
3: كل يوم خميس من 3 لـ 4
2: على إنرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
4: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم، يعني مش هيبقى أنت والحر.

0: انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.
1: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج الوكيل الإعلاني الحصري 011-219-8069 إيميل sales@novo-eg.com.
2: كل أغنية سمعتها وحبتها بتسيب أثر جواك وبتربطك بذكرى مذاكرة حب قديم وانت بتشتغل أو رحلة حلوة. وعشان اللي ملوش قديم ملوش جديد، انرجي هتسمعك اغاني من زمن فات.
3: ارقص غصب عني، غصب عني، غصب عني،
2: غصب عني، ارقص. كل يوم من الحد للاربعاء من 8 ل 9 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. من فات قديمه تاه تاه.
0: انرجي 92.

0: أجدد الأغاني
1: على إنرجي وبس. جديد محمد رمضان على إنرجي روح.

انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي Official Radio Sponsor Energy 92.1.

اصحى بانرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

0: تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك Back to Back. Back to Back يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها أغاني من غير توقف على Energy.
1: جديد لطيفة شبهي بن ملي على Energy.

0: اسمه صبري، واللي يصبر ينول.
1: قول يا كبير مع صبري زكي، كل يوم من الحد للأربع من 2 ل4 مساء على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

اشهب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: It's Friday. Non-stop music.
1: جديد إليسا على إنرجي لعبة الأيام.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، أطرى لجفاف العين من أوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الأرض، ضغط عليك إقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، إليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
2: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
3: طالب ثانوية عامة، أمريكان دبلومة أو أي جي وبتفكر في الجامعة اللي هتدخلها، زور معرض أديوجيت للجامعات مجاناً. أديوجيت أكبر معرض للجامعات في مصر، بيضم كل الجامعات المصرية وأهم الجامعات العالمية. في أديوجيت هتقابل ممثلي الجامعات وهتقدم على جامعتك وتستفيد من التخفيضات اللي بيقدمها العارضين حصرياً خلال المعرض. هنستناك من 28 ل 30 يوليو من 10 الصبح ل 8 بالليل في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس بمحور المشير القاهرة. للدخول مجاناً سجل دلوقتي من خلال الموقع educate-eg.com. Official Radio Sponsor Energy 92.1.
4: Unlimited وCode Development يقدمان الجمعة 31 يوليو شعبي نايت، رضا البحراوي، رحمة محسن، أحمد شيبة. تباع التذاكر على تيكت سمارشي. Official Radio Sponsor Energy 92.1.

0: وانزل برنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم اربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجه تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning
2: تحت أمرك.
1: أحمد عدلي تخت أمرك. تخت أمرك مع أحمد عدلي كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
3: It's Friday. Non-stop music.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: انا متجوزه بقالي 25 سنه، معايا 5 بنات.
2: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثه الكبار. في البدايه احنا اكتشفنا مرض نورين الاول، دخلت مستشفى 57، اتضح ان هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت ناردين تعبت، اتضح ان هي عندها ورم في المخ.
1: اصعب لحظتين اول ما دخلت بنورين كانت داخله المستشفى في مرحله خطر قوي. اللحظه الثانيه اثناء ما كانت ناردين بتعمل العمليه.
2: يكفيني ان مستشفى 57 موفره لي طوارئ 24 ساعه. التمريض قمه في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاتره متابعه بمعنى كلمه متابعه، انت مكان بتتعامل فيه كبني ادم.
1: كل انسان حتى لو ساهم بجنيه في المستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للارض.
3: مؤسسه مستشفى 57 357 مصر لعلاج سرطان الاطفال بالمجان، رحله علم هدف الحياه. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
4: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بتسمع الديجي توك، معاكم باسم كميل. والنهاردة
5: وديجي اللي البرنامج متسمي على اسمها.
4: تمام. عمركم فكرتم ازاي التكنولوجيا بتغير حياتنا؟
5: ايوة اكيد، زي لما بجيب لك فيديوهات كلاب كيوت في الوقت المناسب.
4: اكيد ما كانش ده قصدي خالص. طيب ازاي الذكاء الاصطناعي بيساعدنا في الرياضة وحياتنا الصحية؟
5: منهاريات ليل ونهار، اعلانات للجزم الرياضية من ساعة ما دورت عليها مرة من 3 اسابيع.
4: يا دي الفضايح. طيب سيبنا من الحياة بوجه عام او الصحة، اكيد كلنا عارفين ان التكنولوجيا بتدخل في حياتنا اليومية بشكل اساسي.
5: خليني انا اقول لهم، باسم طلب مني مرة طريقة عمل كيكة بالشوكولاتة، والطلب اللي بعده على طول كان نمرة المطافي.
4: اطلع يا ابني اعلانات، اطلع يا ابني اعلانات.
5: لا لا لا، اعلانات ايه؟ انا اللي هكمل معاهم. اللي انت ما تعرفوش ان الذكاء الاصطناعي هياخد مكانك قريب جدا.
4: هي بقت كده.
0: اجدد اخبار التكنولوجيا والجديد في عالم الإلكترونيكس والترندز في الأبليكيشنز والجيمز هتعرفوها كلها في ديجي توك مع باسم كميل
5: وديجي كمان،
0: كل يوم خميس من 3 ل 4
5: على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

والتوب تشارتس للأغاني في لعبتك إنجليش مع باسم كميل من 8. لعبتك باك تو باك يوم الجمعة كله جديد في جديد. ما المزيكا لعبتها. It's Friday on Energy.

0: أجدد الأغاني على إنرجي.
1: جديد رامي عياش على إنرجي. عذبيني.

0: دلوقتي لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: مساء الفل، انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل، معاكم منى، والمدة ساعة هنلف العالم كله بالمزيكا. وهنا العالم مش معناه البلدان، احنا هنا بنتكلم على الاكسبلور بيجز والفور يو بيجز وكل الاغاني اللي بنسمعها على السوشيال ميديا، قديم وجديد، عربي انجليش فرنش، حاجات نزلت من زمان ورجعت تاني، اغاني اتعملت بالاي اي، كل ده هنسمعه في ساعه في لعبتك فايرل. اول اغنيه معانا النهارده هي تباعاً للنجمه شيرين عبد الوهاب. طبعا دي مش اول اغنيه تبقى فايرل للفنانه شيرين عبد الوهاب، بس دي اخر اغنيه ماليه الفور يو بيجز بتاعتنا. والاغنيه دي نزلت يوم 8 مايو وكانت تاني اغنيه لشيرين بعد غياب سنه. الأغنية قدرت تتصدر قوائم الأغاني الأكثر استماعاً في الوطن العربي، وحققت أكثر من 93 مليون استماع على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة من يوم نزولها، وهي ترند ولسه لحد النهاردة بتحقق ملايين المشاهدات والاستماعات، وبقت واحدة من أنجح أغاني شيرين في الفترة الأخيرة.

الأغنية الثانية معانا النهاردة هي نانو لتو ليت وسان ليفان. الأغنية نزلت يوم 2 يونيو ومن أول يوم وهي فايرل، وطبعا في ناس كتير ممكن تقول ياه ده احنا زهقنا من الاغنيه دي، بس ما نقدرش ننكر انه دي اغنيه الصيف السنه دي. الاغنيه دي الناس بتستخدمها استخدامات كتيره جدا على السوشيال ميديا، مش بس استخدام واحد. يعني مثلا مش من الاغاني اللي نزل عليها رقصه او الاغاني اللي بينزل عليها ميمز، بس هي كانت اغنيه بتنزل في باك جراوند كل الفلوجز والفيديوهات والصور اللي الناس بتنزلها على انستغرام وعلى تيك توك، وعشان كده يمكن نكون سمعناها في فيديوهات كتير قوي.

واحدة من الأغاني الفايرل اللي هتستغربوا جداً إنها رجعت تنتشر تاني هي أغنية كلمة للنجم رامي صبري. ورغم مرور 18 سنة على نزولها لأول مرة في ألبوم غمضت عيني في 2008 إلا إنها دخلت من 29 أسبوع قائمة بيلبورد أرابيا هوت 100 وكملت لحد ما بقت واحدة من التوب 10 اللي بتنافس أجدد وأحدث الأغاني العربي الأكثر استماعاً. وهو بصراحة ما فيش أي سبب واحد محدد رجع الأغنية فايرل تاني إلا إن أرقام استماعها فضلت تزيد بشكل كبير على منصات الموسيقى والسوشيال ميديا وخصوصاً مع اتجاه جين زي للنوستالجا وإن هم يرجعوا يسمعوا أغاني قديمة وكانت موجودة قبل كده. وده أعتقد كان واحد من الأسباب اللي خلت الأغنية توصل لجمهور جديد وترجع تبقى ترند بعد 18 سنة من نزولها. وأغنية كلمة لرامي صبري هي مش بس ترند بقالها أسبوع بس هي متصدرة الترند بقالها تقريبا سنة. يلا نسمع أغنية كلمة من كلمات طارق جمال وألحان رامي صبري وتوزيع طارق توكل ونرجع تاني.

من الأغاني اللي هكلمكم عنها النهاردة وبقالها فترة مكسرة تيك توك وريلز، أغنية بيلي أو بيلي جوسبل فيرجن للفنان الأفريقي موفي جو، اللي بعد كده اتعمل منها فيرجن AI فيها غناء كورالي. إيه بقى حكاية الأغنية دي اللي فجأة بقت في كل حتة؟ في ناس كتير فاكرة إن البداية كانت الفيديو بتاع ماريو لمينا وهو داخل يحتفل مع جالاتا سراي، ودي بالمناسبة واحدة من أكبر وأشهر أندية الكورة في تركيا، والفيديو انتشر جداً. بس اللي قلب الموضوع لترند عالمي بجد كان حاجة تانية. نزلت نسخة AI Gospel Choir من نفس الأغنية، وفجأة تيك توك عمل اللي بيعرف يعمله. الناس اخترعت رقصة مخصوصة ليها، وكل فيديو بقى بيجيب مليون فيديو شبه، والأغنية انفجرت. والغريب ان دي مش اول مره اغنيه معموله بالاي اي تكسر الدنيا. اكيد عدت عليك هيريغولي، الاغنيه التركيه الكرديه الاي اي اللي كانت فايرل من فتره، او الاغنيه الخليجيه قلبي كتير مبسوط اللي هي برضو معموله من الذكاء الاصطناعي بالكامل. خلونا نسمع بيلي اي اي جوسبل فيرجن ونرجع لكم تاني.

0: charts طول اليوم. انتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
1: أغنية سم لفرقة بولد هي الأغنية اللي جاية، ودي طالعة من ترند يموت من الضحك. ما ظنش إن محدش ما شافش الفلتر الكوري العجيب اللي منتشر على تيك توك، اللي بيخلي أي حد وأي حاجة شكلها طالع من مسلسل كوري. الناس طبعاً ما سابتش الفلتر ده في حاله، وكل واحد ابتدى يصور نفسه بالفلتر بيعمل حاجات مصرية عادية زي ركوب المواصلات، أو إنهم يروحوا المدرسة، أو إن مديرهم يزعق لهم في الشغل بكابشنز لغة عربية على أساس إن هم في مسلسل كوري مترجم على ساوند الأغنية دي. فهيا بنا لنستمع الأغنية القادمة، وهي الأغنية الكورية على محطة أنرجي الكورية، وكان معكم المذيعة منى الكورية.

واحدة من الأغاني اللي هنتكلم عليها النهاردة واللي بقالها فترة كبيرة جدا فايرل ومغرقانة هي بارادو نو بايلاو، ودي أغنية برازيلية. ولو حاسين انه البرازيليان فانك بقى فجأة في كل فيديو كورة على تيك توك، فدي مش صدفة خالص. النوع ده من الموسيقى عمره ما كان بعيد عن الكورة من سنين، وهو شغال في مدرجات البرازيل وفي احتفالات اللعيبة بعد الجول، فبقى صعب تقريبا تفصل البرازيليان فانك عن ثقافة الكورة نفسها. ومع رجوع الحماس لكأس العالم 2026 كان ملك الترند ده نيمار. ناس كتير بقت تستخدم الأغنية في فيديوهات على تيك توك ويوتيوب، فيها أحلى مهارات نيمار واللقطات اللي فيها استعراضه المعروف. بس الترند ما وقفش عند نيمار، لامين يامال كمان رقص على الأغنية واحتفل بيها، وفجأة بقت كل الأدت اللي بتقارن بينه وبين نيمار شغالة على بارادو نو بايلاو، وكأن الأغنية سلمت الراية من أيقونة برازيلية لأيقونة جديدة طلعة بقوة. وانتهى الموضوع بأنه أغنية نازلة من 2018 رجعت ترند كأنها لسه نازلة مبارح. ويمكن دي أكتر حاجة مميزة في البرازيليان فانك، أنه بقى تقريباً اللغة الموسيقية غير الرسمية لعالم الكورة.

مش دايماً بيكون في قصة كبيرة أو حكاية غريبة وراء أي أغنية عشان تطلع فايرل. ساعات الأغنية نفسها بتبقى حلوة ولحنها بيبقى جديد، وده لوحده بيبقى سبب كافي إنها تكسر الدنيا، زي أغنية ملادي للمغني والرابر الفرنسي موفي جو. يلا نروح نسمع ملادي ونرجع تاني.

بما اننا جايبين سيره كاس العالم 2026 كتير جدا، ففي اغنيه تانية كمان عملت ضجه جامده جدا الفتره اللي فاتت، وهي رامنيلا كوب على ميزون للمغني الفرنسي فيجي دريم. يعني ايه رامنيلا كوب على ميزون؟ دي كلمه فرنسيه او جمله فرنسيه معناها رجعوا الكاس البيت. الحكايه ببساطه ان الاغنيه دي نزلت في 19 يوليو 2018 بعد 4 أيام بس من فوز منتخب فرنسا بكاس العالم 2018، ومن وقتها وهي حاجه كده اسطوريه، نقدر نقول كلاسيكيه كرويه بيشغلوها ويغنوها الفرنسيين كل ما منتخبهم يدخل بطوله على امل يعني انه يرجع الكاس تاني. فطبعا الاغنيه رجعت تاني لمنصات السوشيال ميديا لما كانت فرنسا بتلعب في كاس العالم.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: أنا اسمي الطيب شاعر ورسام. لو عاوزين تشوفوا صورة حبيبتي اللي برسمها تعالوا لولا أحكي لكم حكايتي. أنا واحد من كام ألف اتكتب عليه اختبار صعب ورحلة صبر لا بد منها عشان أوصل لبر الأمان. الأمان اللي بلاقيه في حضن أبويا وأمي في مكان فاتح ببانه لكل الناس. الرحلة أولها ابتسامة تشرح القلب وتطمن وعدل ورحمة قليل لما تلاقيهم. شكل الرحلة صعبة بس هتعدي. شعرك وقع يا طيب مش مهم برضو قمر. جاي وقت الجد بس أنا مطمن ومش خايف عشان في أمان وعلم وإتقان. خليه يتنحلي لكل شغال بإخلاص وعارف دوره. بيشتغلوا بجهد وحب وعزيمة وإخلاص. ما بيفرقوش بين غني وفقير والكل مسؤول. تروس في ساعة ما ينفعش ترسي فيهم يقف. الثاني عندهم بحساب عشان ما فيش طفل يتوجع من المرض. كل ده في مكان خير اتبنى من الخير. وعشان احنا ناس بتحب الخير الطيب خف ورجع لفنه. ودي صورة حبيبتي اللي رسمتها 57-357.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

0: حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر، كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابلكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.
1: ضاقت بك حلول الارض، ضغط عليك اقساط القرض، ترتدي قناع كي تخفي الهم، اليك الحل.
2: ما تقول بقى يا عم،

أضا أخف من أضا مع محمد طارق أضا كل 2 3 و4 من 12 ل 2 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.

0: Non-stop music on energy.
1: انتو بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.
2: دي تاني اغنية لسان ليفون معانا النهاردة، هنتكلم عنه حبة، وده لانه فايرل دلوقتي باغنيتين مش اغنية واحدة، وهم نانو اللي سمعناها من شوية، وكمان اغنية ميتسوبيشي اللي غناها مع السوبر ستار هيفا وهبي. الاغنية نزلت من اسبوعين، ودي تاني اغنية تجمع هيفا وسان ليفون بعد اغنية بحبك اللي نزلوها في نفس الوقت. اغنية ميتسوبيشي ما كانش مجرد اغنية ناجحة، دي بقت ترند على تيك توك، اتعمل عليها فيديوهات كتير جدا، وكل واحد كان بيقدمها بطريقته، وده خليها تفضل فايرل وتبقى كمان في المرتبة السادسة على قائمة بيلبورد عربية هوت 100.
3: بين سوق تفاهم بركي حلنا بنفعش هيك.

الأغنية اللي هنتكلم بقى عنها دلوقتي كانت واحدة من أكتر الأغاني المثيرة للجدل الأسبوع ده، وهي أغنية الألوان اللي نزلت ضمن ألبوم حبيتك للهضبة عمرو دياب. الحقيقة إن الأغنية دي من وقت ما نزلت وهي أكتر أغاني الألبوم فايرل، وحرفياً اتعمل عليها كم ميمز وفيديوهات بتضحك من أفلام على السوشيال ميديا ملهاش أول من آخر، عشان كلماتها اللي كتبها مصطفى حدوتة واعتبروها الناس غريبة شوية عليه. ورغم كده الأغنية محققة نسب استماع على منصات الأغاني عالية جداً. اللي زعل إن الهجوم اللي حصل على الأغنية ما كانش بس عشان كلماتها، لكن كمان حصل هجوم قاسي جداً على مصطفى حدوتة، والناس قعدت تقول مين مصطفى حدوتة ده عشان يعمل للهضبة 3 أغاني مرة واحدة، وده خلاه يرد هو كمان بفيديو على إنستغرام بيدافع عن نفسه. بس خلونا نكون متفقين ان اي اغنيه بيغنيها عمرو دياب حتى لو حسينا انها غريبه شويه في الاول، مفيش يومين وبتلاقي نفسك بتدندنها وراه وبتلاقيها بقت اغنيتك المفضله. تعالوا بقى نروح نسمع الالوان من الحان ايهاب عبد الواحد وتوزيع احمد ابراهيم وميكس وماستر امير محروس، ونرجع تاني.

يعني إيه داي داي؟ دي كلمة إيطالية ومعناها يلا بينا. سمعنا داي داي لأنها عنوان أغنية كاس العالم 2026 بتاعت شاكيرا وبرنو بوي. الأغنية نفسها كانت مفاجأة من أولها لآخرها، خصوصاً أنه شارك في كتابتها مجموعة من أهم أسماء الميوزيشنز في العالم زي إد شيرين وجون بيليان. أغنية داي داي كانت المشاركة الثالثة لشاكيرا في كاس العالم بعد مشاركتين نزلت فيهم أغاني لسه لحد النهاردة بنحب نسمعها، وهم وكا وكا في كاس العالم 2010 ولا لا لا في كاس العالم 2014.

آخر أغنية هنختم بيها النهاردة هي واحدة من أحدث الفيرال هيتس اللي طلع الصيف ده، وهي أغنية Freaked Out للرابر Fat Papi. أغنية Freaked Out لفات بابي بقت ترند عالمي بسبب غلطة سمع. ناس كتير افتكرت إن الجملة هي Get That Bob بدلاً من Get That Bag. الباب دي قصة شعر، ومن هنا بدأت موجة الباب جيرل. واحدة على تيك توك اسمها ميس ديفا باب نزلت فيديو ساخر بعنوان 4 أسباب تخليك تعمل قصة الباب على الأغنية دي، وكل الأسباب كانت ببساطة باب، يعني ما كانش فيه أصلاً أي كلام أو أي حاجة تقنعك بالموضوع ده. الفيديو جاب ملايين المشاهدات، وبعدها الناس كلها بدأت تعمل فيديوهات بنفس الصوت، سواء وهي بتقص شعرها أو حتى هزار على أي حاجة ليها علاقة بكلمة باب. وألذ حاجة إن فات بابي دخل في الهزار، غير صورة الأغنية على سبوتيفاي لصورة صانعة المحتوى جوسلين ماير اللي هي الباب جيرل، وبعدها كمان ضافها في الفيديو كليب الرسمي للأغنية، وفضل يهزر مع جمهوره إنه بيفكر يغير كلمات الأغنية رسمي من Get That Bag لGet That Bob في اللايفات. والأرقام كمان مجنونة، الأغنية عدت 40 مليون ستريم على سبوتيفاي، وتعمل بيها تقريبا 1 مليون فيديو على تيك توك بإجمالي أكتر من 2.3 مليار مشاهدة، وكمان وصلت للمركز الأول على شازام عالميا. يلا بينا نسمع Freaked Out. ودي كانت لستة الأغاني الفايرل للأسبوع ده اللي قلبت السوشيال ميديا وبقت ترند على منصات الموسيقى في العالم. كنتوا بتسمعوا لعبتك فايرل مع منى يوسف.

0: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي فاتحه الراديو دلوقتي وبتسمع انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. لعبتك عربي بيبتدي معاكم دلوقتي وانا ساره المنذر بكون معاكم كل يوم جمعه من الساعه 7 للساعه 8 علشان نلعب اكتر 10 اغاني انتم بس اللي بتطلبوها على مدار الاسبوع وكمان كل الاغاني الجديده على انرجي. خلينا نبدا على طول بالمركز العاشر اللي بتحتل اغنيه جديده ونيو انتري على لعبتك عربي الاسبوع ده وهي أغنية حسين الجسمي الجديدة اللذاذة. الأغنية نزلت من أسبوعين بالضبط وقدرت تحقق قرب المليون مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي ودي تعتبر أول أغاني الصيف للجسمي في 2026. الأغنية من كلمات أمير طعيمة رؤية فنية وألحان هشام جمال توزيع مادي ميكسو ماستر بشوي مجدي. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
0: المركز العاشر

0: محمد حماي أغنيته بتسألوني ليه من ألبومه الجديد سمعوني لسه معانا في لعبتك عربي الأسبوع ده وبتحتل المركز التاسع. الأغنية زي ما قلت لكم نزلت من ضمن الألبوم الأخير سمعوني الحمائي واللي نزل الشهر اللي فات وحقق نجاح كبير جدا ونسب استماع ومشاهدات عالية جدا ولسه كمان أغاني بتطلب في كل برامج أنرجي لحد دلوقتي. الأغنية من كلمات أمير طعيمة ألحان عمرو مصطفى وتوزيع تميم.
1: المركز التاسع.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الإسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثامن، وهي أغنية فوسي ومسلم كلام ماما من فيلم خلي بالك من نفسك. الأغنية نزلت من ضمن فيلم خلي بالك من نفسك بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد السقا، واللي نزل دور العرض من وقت قصير جدا. الأغنية دي تعتبر تاني تعاون ما بين بوسي ومسلم، والأغنية قدرت تحقق نجاح كبير جدا في وقت قصير جدا من نزولها. كمان قال مسلم إن أغنية كلام ماما مناسبة جدا مع أجواء فيلم خلي بالك من نفسك، وتحضيرها مع بوسي كان ممتع جدا. كلام ماما من كلمات فيليبينو، ألحان أحمد طارق يحيى وأحمد سعد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وفلسطين. تعالوا نروح نسمعها في المركز الثامن.
1: المركز الثامن

0: لو كان الكلام اتسامع.
1: من المركز الثاني للمركز السابع، يعني بتنزل خمس مراكز من الأسبوع اللي فات، هي أغنية يلي بعتونا لزياد زوزة وأمجد جمعة. الأغنية نزلت من ثلاث أسابيع، ودي تعتبر أول تعاون بيجمع ما بين زوزة وأمجد، واللي جت فكرته أصلاً من الموزع سليمان دمياء وإسماعيل نصرت، واللي جمعوا ما بين الاتنين علشان يتعاونوا مع بعض في صناعة الأغنية. الأغنية قدرت تحقق مشاهدات واستماع عالية جداً، وكمان قدرت تكون من ضمن الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزيك. تعالوا نروح نسمعها في المركز السابع.
2: المركز السابع.

0: انرجي 92.1. المزيكا لعبتها.
1: صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 يعني خير عايش ومكمل موجود في كل ركن، في تمن وجبة، في تكلفة أوضة، في جرعة علاج أو حتى في عملية بتنقل طفل من الوجع للأمل. صداقتك هنا علمت دكتور وممرضة وطورت الصيدلية، هي اللي وفرت مبنى السايبر نايف اللي بيعالج أطفالنا بالذكاء الاصطناعي. صداقتك الجارية هي اللي طورت الطوارئ وزودت الطاقة الاستيعابية لغرف زرع النخاع ودعمت البحث العلمي علشان ترفع من نسب شفاء أطفالنا. صداقتك الجارية في مستشفى 57-357 هي الضمان إن الباب ده يفضل مفتوح وإن المكان يتطور ويستمر. كل جنيه بتحطه هنا هو أمل لطفل إنه يخف ويرجع لحياته. اتبرع عن طريق الموقع الإلكتروني www.57-357.org. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-333-0019.

شاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد، الذهب السويسري في مصر.

0: Non-stop music on Energy.
1: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
2: هيفا وهبي وسان لوفان وأغنية متسوبيشي بتنزل ثلاث مراكز الأسبوع ده في لعبتك عربي، وبتحتل المركز السادس الأسبوع ده. الأغنية نزلت من 4 أسابيع ولسه مكتسحة التشارتس من وقت نزولها، وكمان قدرت توصل ل6 مليون مشاهدة على يوتيوب لحد دلوقتي. الأغنية دي تعتبر أول تعاون بيجمع ما بين الاثنين، هي وأغنية بحبك اللي نزلت برضو في نفس التوقيت. تعالوا دلوقتي نروح نسمع متسوبيشي في المركز السادس، ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول 5 مراكز في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
3: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا.
1: المركز السادس

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك عربي ولسه معاكم سارة المنذر لمدة ساعة على انرجي 92.1. وصلنا دلوقتي للمركز الخامس اللي بتحتل أغنية جديدة ونيو انتري على لعبتك عربي الأسبوع ده لرامي جمال بعنوان السهرة حلوة من ألبومه الجديد دي علامة. الأغنية هي ضمن ألبومه الجديد دي علامة اللي نزل في أول شهر يوليو واللي ناس كتير جدا بتشيد بيه وبتنوع ألوان الألبوم واللي أغاني كتير منه عرفت تحتل مراكز متقدمة جدا على الميوزك بلاتفورمز. الأغنية من كلمات عمرو المصري ألحان وتوزيع وميكس وماستر عمرو الخضري. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الخامس

0: روبي أغنيتها الجديدة مش مغرورة بتطلع مركزين من الأسبوع اللي فات وبتحتل المركز الرابع الأسبوع ده في لعبتك عربي. نزلت روبي الميني ألبوم الجديد الحب إيه من 3 أسابيع تقريبا، والألبوم بيضم 4 أغاني فاجأت بيهم جمهورها، لأنه في خلال دقايق من نزول الألبوم الأغاني عملت انتشار كبير جدا على السوشيال ميديا. أغنية مش مغرورة كلمات حسين خالد، ألحان وتوزيع أردني. تعالوا نروح نسمعها ونرجع تاني.
1: المركز الرابع.

0: البرنامج برعاية بولي فريش، هتخلي عينك فريش، قطرة لجفاف العين من أوركيديا.
1: تحت أمرك. أحمد عدلي، تحت أمرك. تحت أمرك مع أحمد عدلي، كل يوم سبت من 6 ل 8 بالليل على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. أغاني من غير توقف على انرجي.
2: لعبتك عربي مع سارة المنذر.
3: الشامي وأغنيته الجديدة بيبي بتنزل 3 مراكز من الأسبوع اللي فات، وبعد ما كانت في المركز الأول بتحتل المركز الثالث الأسبوع ده في لعبتك عربي. الأغنية نزلت من 3 أسابيع بالضبط، وقدرت في أول يوم بس من نزولها تكسر حاجز 1,700,000 مشاهدة على اليوتيوب، وكمان تبقى في مقدمة الأغاني الترندينج في اليوتيوب ترندينج فور ميوزك. أما دلوقتي فهي قدرت توصل لقرب 10 مليون مشاهدة. بيبي نزلت من ضمن ألبوم الشامي الجديد هوية، والأغنية دي تعتبر إضافة جديدة للألبوم، واللي بيكمل من خلاله تقديم ألوان موسيقية مختلفة ما بين الأغاني الكلاسيك اللي الناس بتحبها، وكمان الأغاني السريعة اللي ممكن تواكب الصيف. تعالوا نروح نسمع بيبي في المركز الثالث، ونرجع نشوف مين اللي قدر يحتل أول أغنيتين في التوب 10 لعبتك عربي الأسبوع ده.
2: المركز الثالث.

0: أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده هي اللي قدرت تحتل المركز الثاني، وهي أغنية مراية الحب لتامر عاشور من ألبومه الجديد اللي بنفس عنوان أغنية المركز الثاني مراية الحب. نزل تامر عاشور ألبومه الجديد مراية الحب من 11 يوم بالضبط، واللي بيضم 12 أغنية، بس بعد ما نزله سحبه تاني على طول بعدها من منصة أنغامي، ولكن رجع تاني بعدها بثلاث أيام على المنصة بعد ما أعلن تامر إن المشكلة اتحلت، ووجه الشكر لإدارة أنغامي على سرعة التواصل والاستجابة. الأغنية قدرت تحتل المركز الرابع في اليوتيوب Trending for Music، وكمان توصل لقرب 1,700,000 مشاهدة على يوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي. مراية الحب كلمات سمير طارق، ألحان طنطاوي، توزيع أماديو، ميكس وماستر أمير محروس.
1: المركز الثاني.

0: وصلنا لآخر وأهم مركز في التوب 10 لعبتك عربي، وهو أكيد المركز الأول واللي بتحتله أغنية جديدة ونيو أنتري على لعبتك عربي الأسبوع ده للهضبة عمرو دياب بعنوان الألوان من ألبومه الجديد حبيتك. نزل الهضبة ألبومه الجديد حبيتك على كل الميوزك بلاتفورمز واليوتيوب بالتعاون أكيد مع سوني ميوزك، وده يعتبر الألبوم رقم 36 في مسيرة عمرو دياب الفنية اللي أصلاً بقالها 40 سنة ولسه مكملة بنفس القوة. الألبوم بيضم 12 أغنية، منهم أغنية الألوان، وهي من كلمات مصطفى حدوتة، ألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد إبراهيم. الألوان قدرت تحقق نسب استماع ومشاهدات عالية جداً، وصلت لقرب 1,800,000 مشاهدة على اليوتيوب من وقت نزولها ولحد دلوقتي. تعالوا نروح نسمعها في المركز الأول، بس قبل ما نروح نسمعها عايزة أقول لكم إن للأسف خلصت حلقة النهاردة من التوب 10 لعبتك عربي، بس استنوني أكيد يوم الجمعة اللي جاية من الساعة 7 للساعة 8 علشان نلعب أكتر 10 أغاني أنتوا بس اللي بتطلبوها على مدار الأسبوع، وكمان كل النيو هيتس على انرجي. كنت معاكم سارة المنذر، من بعدي على طول هتسمعوا باسم كميل في لعبتك انجلش. باي باي.
1: المركز الأول.

0: ما تودينيش تمارين الولاد الساعة 2 الظهر وتقولي ما هي سباحة، ما أنا مش هنزل معاهم يعني، مش هيبقى أنت والحر.
1: جديد محمد رمضان على انرجي روح.

جيديان إليسا على إنرجي. لعبة الأيام.

0: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
1: يا مساء الفل والجمال على كل الناس اللي بيسمعوا انرجي 92.1 في الويكند. حلقة جديدة من لعبتك للأغاني الإنجليش بتبدأ معاكم دلوقتي حالا الساعة 8 ومكملة معاكم لحد الساعة 9. أنا باسم كميل وبكون موجود معاكم على مدار الساعة دي عشان نعرف مع بعض إيه هم أكتر 30 أغنية إنجليش بتطلبوهم وبتحبوا تسمعوهم على مدار الأسبوع كله في كل برامج انرجي 92.1. زي ما احنا متعودين بنبدأ الكاونت داون من المركز الـ30 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية، وزي ما احنا برضو متعودين الأغنية اللي بنسمعها قبل ما ببدأ كلام على طول هي الموجودة في المركز الـ30 ولسه محتفظة بنفس مركزها من الأسبوع اللي فات، أغنية KGB لأدلة. المركز الـ29 بتيجي أغنية 4 to the floor لأوفنباك وستار سيلر. أما المركز الـ28 فهي من نصيب أغنية كانت في المركز الـ23 الأسبوع اللي فات ونزلت 5 مراكز، هي أغنية سويم لـBTS. المركز الـ27 من نصيب أوليفر هيلدنز بأغنية Lady Hear Me Tonight. أما المركز الـ26 فهو من نصيب أغنية دانجارانجا لدارا. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش معاكو باسم كميل. 28.

لعبتك للأغاني الإنجليش لسه مكمل معاكم لحد الساعة 9، وهنروح دلوقتي على المركز 25 عشان نعرف اللي هو من نصيب أغنية جامايكان بام بام لهيوجل وسولتو. أما المركز 24 فهو من نصيب تايلور سويفت بأغنية The Fate of Ophelia. المركز 23 بقى من نصيب أغنية لزارا لارسن وشاكيرا، وهي أغنية يورو سومر جيرل ستريب اللي نزلت في الريميكس ألبوم. أما المركز 22 فهو من نصيب أغنية كانت في المركز 11 الأسبوع اللي فات، والأغنية هي كليك لفريق XO. والمركز 21 هي أول نيو أنتري معانا النهاردة، وهي من نصيب شانايا توين. شانايا توين نزلت ألبوم جديد، وأغنية رايت تايم هي واحدة من أحلى الأغاني اللي موجودة في الألبوم اللي اتطلبت كتير على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي، عشان كده دخلت معانا سباق الأغاني في المركز 21 على طول. خليكم تسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش، لأن بداية من اللينك الجاي هنبدأ التوب 20 سونجز، يعني هنبدأ من المركز 20 لحد ما نوصل للمركز الأول قبل الساعة 9 بشوية. 22.

0: Energy 92.1 المزيكا المزيكا لعبتها
1: لعبتها. ايه هو جهاز السايبر نايف اللي بيقدم احدث نظام في العالم للجراحه بالاشعاع وبيعالج سرطان المخ والرئه والبروستاتا؟ في الأنظمة التقليدية القديمة جزء من الإشعاع بتاعها بيأثر على الأنسجة المحيطة بالورم، وده كان بسبب حركة الورم المستمرة الناتجة عن تنفس المريض. أما السايبر نايف عبارة عن روبوت يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي وبيقدر يصيب الورم بدقة عالية من غير ما يأثر على الأنسجة المحيطة، وده لأنه بيتتبع الورم مهما كانت حركته، وبكده بتكون تكلفة العلاج أقل، عدد الجلسات أقل، الأعراض الجانبية أقل. العلاج بالمجان لأطفال 57-357، أما المقابل المادي اللي بنحصل عليه من خلال الجلسات الخارجية بيدخل في تكلفة علاج ولادنا في 57. السايبر نايف مشروع وقف خيري حتى يستمر علاج أطفالنا بالمجان. للحجز اتصل على 19057 أو زوروا موقعنا للحصول على مزيد من المعلومات.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

حب انرجي مع باسم كميل وسارة المنذر كل يوم من الحد للخميس من 8 ل 10 الصبح على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك. اطارات لينج لونج بولي فريش، هتخلي عينك فريش. قطرة لجفاف العين من اوركيديا.

0: اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف كل يوم أربع من 3-4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من بره.
2: NGU Pleasure of Learning.
3: Friday Hits on Energy.
4: لعبتك إنجليش مع باسم كميل.
5: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك للأغاني الإنجليش ويلا بينا نبدأ التوب 20 songs في حلقة النهاردة أو الأسبوع ده. والمركز العشرين من نصيب أغنية Talk to You لأنوتر featuring 54 Ultra. أما المركز التسعتاشر فهي من نصيب أغنية أوليفيا دين So Easy to Fall in Love اللي بقالها حبة معانا في الشارتس وشكلها مكملة لأن هي أغنية حلوة قوي. في المركز الثمنتاشر بتيجي تاني نيو انتري معانا النهاردة وهي الفريق فلو صاحب أغنية ليكت. ليكت مش موجودة معانا النهاردة في الشارتس لكن جات مكانها أغنيتهم الجديدة والسنجل اللي لسه منزلينها يوم الجمعة اللي فات وهي أغنية رامديد اللي سمعناها مع بعض الأول مرة يوم الحد وطلبت كتير قوي في كل برامج انرجي فدخلت على طول نيو انتري على المركز الثمنتاشر. وفريق فلو خلاص بيستعد لنزول ألبومه الجديد أول الشهر الجاي أول شهر 8. أما المركز السبعتاشر بقى فكانت أغنية في المركز التاني نزلت جامد جدا من المركز التاني للمركز السبعتاشر وهي أغنية Iconic by Mistake لا سيرافين آيلت وكمان Cat's Eye. هل يا ترى ده سببه أنه في أغنية جديدة نزلت لCat's Eye وموجودة معنا في الشارتس النهاردة ولا لا؟ خليكم تسمعوا لحد الساعة 9 عشان نعرف مع بعض. أما المركز الستاشر وبرا نص الشارتس بالزبط بتيجي أغنية أوليفيا رودريجو Drop Dead. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع نكمل حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش ونبدأ بقى في نص الشارتس الأول يعني من المركز الخمستاشر لحد ما نوصل للمركز الأول.

0: انتوا لسه بتسمعوا لعبتك للاغاني الانجليش، وخلاص وصلنا لنص الشارتس الاول، يعني هنبدا من المركز ال15 دلوقتي لحد ما نوصل للمركز الاول. في المركز ال15 بتيجي اغنيه برضو نيو انتري، لكن المره دي لمارتن جاريكس وفريق يو 2. محدش كان متوقع خالص الاتنين دول يجتمعوا مع بعض ويعملوا أغنية، لكن الأغنية طلعت حلوة قوي قوي قوي. الأغنية اسمها Fireflies وموجودة معانا في المركز الخمستاشر New Entry. أول ما دخلت سباق الأغاني معانا في لعبتك دخلت معانا على المركز الخمستاشر. المركز الاربعتاشر من نصيب أغنية Home Wrecker لSomber. أما المركز الثلاثتاشر فهي من نصيب أغنية كانت في المركز العشرين الأسبوع اللي فات، يعني طلعت سبع مراكز، هي أغنية أريانا جراندي Hate That I Made You Love Me. وخلاص أريانا جراندي هتنزل ألبومها الجديد قريب جدا والناس كلها مستعدة له، والألبوم هو Battle. Hate That I Made You Love Me أول أغنية من ألبوم Battle، وصلت طبعا للمركز الأول في البيلبورد شارتس وكمان في إنجلترا. أما المركز الاثناشر فهي من نصيب أغنية I Just Might لبرونو مارس، والمركز الحداشر من نصيب أغنية Magnetic لذا بوسا. تعالوا نسمع شوية من الأغاني اللي قلتلكوا عليها ونرجع بقى نبدأ التوب 10 songs، يعني أكتر عشر أغاني طلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج Energy.
1: Fifteen.

من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد، في أي وقت وفي كل مكان.

عيشها بأنرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للأربع من أربعة لستة على أنرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

0: للإعلان على راديو إنرجي نوفو فور ميديا أند أدفرتايزنج، الوكيل الإعلاني الحصري، 011-219-8069، إيميل sales@novo-eg.com.
1: Non-stop music on energy.
2: لعبتك English مع باسم كميل.
3: يلا بينا نبدأ التوب 10 songs في حلقة النهاردة للعبتك للأغاني الإنجليش، وهم أكتر 10 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج إنرجي. في المركز العاشر بتيجي أغنية Turn the Lights Off لجوست، جاك ستايل وجون. الأغنية دي مكسرة الدنيا والأول مرة تخش معانا في التوب 10 songs الأسبوع ده، لأن هي بتطلب كتير جدا. في المركز التاسع بتيجي أغنية Self Aware لتمبر سيتي. أما المركز الثامن فبتيجي أغنية لفيكتوريا موني اللي ساهمت في كتابة أغاني كتير جدا لأريانا جراندي كلنا بنحبها، لكن من فترة كده بدأت اللي هي تنزل مزيكا لوحدها وكسبت السنة اللي فاتت أو اللي قبلها كذا جرامي أوردز على الأغاني اللي هي بتعملها، فبتستعد لرجوع جديد وألبوم جديد، ونزلت سينجل حلوة جدا اسمها Reach Out. Reach Out أغنية بجد حلوة مختلفة، طابع بتاعها بيغلب عليها الطابع الـ R&B، لكن بجد الأغنية حلوة والفيديو كليب بتاعها كمان حلو جدا. أغنية Reach Out معانا دخلت New Entry في المركز الثامن على طول. أما المركز السابع فهو برضو New Entry لكن المرة دي K-Pop. جاني نزلت أغنية جديدة مختلفة تماما عن 3/4 الأغاني اللي نزلتها قبل كده، لكن عاملة ضجة كبيرة قوي، الناس كلها حبها، الناس كلها عجباها الأغنية دي جدا، والأغنية اسمها Less Than A Lover، دخلت معنا في الشارتس على طول على المركز السابع New Entry. أما المركز السادس وبرا التوب 5 songs على طول، بيجو كايجو كاليد وغريفن بأغنية Save My Love. كده مش فاضل لنا غير أول 5 أغاني موجودين معانا النهاردة وأكتر 5 أغاني بيطلبوا على إنرجي على مدار الأسبوع اللي فات. يا ترى هيكونوا إيه؟ يا ترى كاتس آي بأغنيتهم الجديدة هيكونوا في المركز الكام؟ خليكم بتسمعوا لعبتك لحد الساعة 9 عشان نعرف مع بعض.
1: Eight.

وخلاص وصلنا لأهم وأخطر مرحلة في حلقة النهاردة من لعبتك للأغاني الإنجليش، وهي التوب 5 songs، أكتر 5 أغاني إنجليش اتطلبوا على مدار الأسبوع اللي فات في كل برامج أنرجي. وطبعا اتطلبوا، يعني اتطلبوا منكم أنتوا، من على رقم الأسماس أو على أرقام التليفونات. في المركز الخامس بتيجي أغنية Fever Dream لأليكس وارن. أما المركز الرابع فهو من نصيب أغنية Mr. Know It All لتادي سويمز. المركز الثالث بقى لسه محتفظة بنفس المركز من الأسبوع اللي فات، وهي أغنية Under the Rhythm لآدم لامبرت. والمركز الثاني لأول مرة توصل لمرحلة متقدمة كده معانا في لعبتك للأغاني الإنجليش، هي أغنية داي داي لشاكيرا وبيرنا بوي، وطبعا دي كانت الأغنية الرسمية لكأس العالم 2026. والمركز الأول ويستحقوها بجدارة، مع إن ناس كتيرة جدا مختلفة على الأغنية دي لأن هم بيقولوا اللي هي مختلفة جدا عن كل الأغاني اللي هم نزلوها قبل كده، لكن كاتس آي نزلوا أغنية جديدة وهي أغنية أنيمال، أجدد أغانيهم من الإي بي الجديد بتاعهم وايلد اللي برضو هينزل في شهر 8. كاتس آي أنيمال هي تاني سينجل من الإي بي بعد أغنية بينكي يوب، نزلوا أنيمال، ولسه كمان في 3 أغاني هينزلوا في الإي بي الجديد بتاعهم وايلد. وأنيمال كمان تعتبر واحدة من الأغاني اللي نازلة كأوفيشل ساوند تراك لفيلم سبايدر مان الجديد اللي موجود حاليا في جميع دور العرض، والأغنية حلوة قوي علشان كده هي موجودة معانا النهاردة في المركز الأول، لأنكم طلبتوها كتير جدا على مدار الأسبوع اللي فات وخلتوها توصل للمركز الأول. يا رب كل الأغاني اللي سمعتوها واللي لسه كمان هتسمعوها تكون دايما عجباكوا على انرجي 92.1. بكده حلقة النهاردة من لعبتك تكون خلاص خلصت، لكن أكيد هكون موجود معاكم يوم الجمعة الجاية في نفس الميعاد بأغاني إنجليش جديدة وبأكتر الأغاني اللي انتوا دايما بتطلبوها على انرجي 92.1. كنت معاكم باسم كميل على مدار الساعة اللي فاتت، شوفكم الأسبوع الجاي على خير. Have a very nice weekend. سلام.

0: أغاني من غير توقف على إنرجي.
1: النهاردة الويكند نون ستوب ميوزك على إنرجي.

energy, non-stop music. Ma-Indrive. جديد محمد رمضان على انرجي روح.

0: أجدد الأغاني على إنرجي.
1: جديد رامي عياش على إنرجي. عذبيني.

0: النهاردة الويكند، اسمع أغاني بدون توقف على انرجي.
1: اهي اهي اهي اهي اهي اهي جاية هناك اهي، دي فرحة ولا ايه؟ اهي اهي اهي اهي اهي

0: راحوا.
1: والآن مع أغنيتك وأغنيتك المفضلة صيف 26
2: جديد يوسف جبريل على انرجي استناني.

هاب انرجي مع وائل منصور ومن عامر كل يوم من الحد للاربع من 4 لـ 6 على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعايه سويس جولد الذهب السويسري في مصر.

Non-stop music on energy. جديد لطيفة شبهي بنويلي على energy.

0: تلاقي اللي نفسك فيه. اسمع بس البرنامج وقول لنا
1: طالب ايه مع وائل منصور ومنى يوسف، كل يوم أربع من 3 ل 4 على انرجي 92.1 عشان تعرف كل حاجة تهم كل طالب. هذا البرنامج مقدم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ. البرنامج برعاية BUE Stand Out Choose BUE الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا. ادرس هنا وتخرج من برا. NGU Pleasure of Learning.

0: صبري واللي يصبر يقول
1: قول يا كبير مع صبري زكي كل يوم من الحد للأربع من 2 لأربعة مساء على انرجي 92.1 المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية ان درايف. انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك.

0: من 10 ل 12 الظهر على انرجي 92.1. المزيكا لعبتها. البرنامج برعاية كوكيز العبد في اي وقت وفي كل مكان.
1: Non-stop music on energy.

0: جديد على انرجي. مصطفى النسر فراتيلو.
1: أغاني طول اليوم 24 ساعة
2: على انرجي.

النهارده الويكند نون ستوب ميوزك على انرجي.